أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. عاصفة جانغمي تقترب من منطقة كانتو. روبيو يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يجب أن تشمل البرنامج النووي. بدء عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما دايتشي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتسبب العاصفة الاستوائية الشديدة جانغمي في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء اليابان، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتشكل أحزمة من السحب المطرية.

في شرق محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ونبهت الوكالة السكان إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عاصفة جانغمي كانت تسير فوق المياه جنوب غرب محافظة شيزوأوكا وتتجه شرقا باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، كما في الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتقترب العاصفة من منطقة كانتو ومن منطقتي كانتو وتوكاي، وقد تم إدراج منطقة إيزو في محافظة شيزوأوكا ضمن قائمة المناطق المتأثرة بحزم من السحب المطرية الغزيرة. وأصدرت الوكالة أيضا تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الفيضانات في أنهار تشمل كانداغاوا وميغوروغاوا وزيمبوكو جيغاوا ونوغاوا وسينكاوا في طوكيو، كما صدرت تحذيرات من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا وكاناغاوا وشيزوأوكا وميي. ويعني التحذير من المستوى الرابع أنه يجب على الناس إخلاء المناطق التي تعتبر خطرة. وتم تغيير مستوى التحذير الطارئ بشأن الفيضانات من المستوى الخامس في نهر كوزاغاوا الذي يمر عبر محافظة واكاياما إلى المستوى الثاني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القادة في طهران قد يوافقون على إجراء محادثات بشأن برنامجهم النووي، ويأتي تصريحه في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو. وأبلغ روبيو أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال الشرط الأول في المفاوضات، وأوضح أن ضمان مرور السفن بأمان وحرية هو أساس للمضي قدما. ومع ذلك شدد على أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح الممر المائي. وقال روبيو إن أي تخفيف للعقوبات مشروط، مما يعني أنه يجب أن يكون في مقابل زوال السبب الذي تم من أجله وضع تلك العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي. وقال أيضا إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصبح أكثر انخراطا في عملية صنع القرار. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بتوقف الاتصالات بين طهران وواشنطن لعدة أيام على الأقل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أخبار كاذبة، قائلا إنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. ويعد التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل من بين الأسباب المحتملة وراء حالة الجمود، فقد أعلن مسؤولون لبنانيون أن حزب الله المدعوم من إيران وافق على تعليق هجماته على إسرائيل، وأوضحوا في بيان لهم أن القوات الإسرائيلية ستوقف في المقابل غاراتها على ضواحي بيروت. وقد تحدث ترامب هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: لن نذهب أو لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الإخباري أن المحادثة كانت حادة وأن ترامب رفع صوته. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن اليابان ستزيد من إمداداتها من المواد البتروكيميائية اللازمة لإنتاج الطلاء ومخففات الطلاء، وأضافت أن تجار الجملة للنفط سيوفرون هذه المواد مباشرة للمصنعين. وقد عقدت الحكومة اجتماعا للوزراء المعنيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء، ويأتي هذا في ضوء عدم التوازن في إمدادات الطلاء ومخففات الطلاء وحالة الاختناق التي تشهدها عمليات التوزيع. وخلال الاجتماع صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على زيادة إمدادات المواد بما في ذلك التولوين والزيلين إلى 1.8% أو 8 مرة قدر الطلب المعتاد. وأضافت أن الإمدادات المباشرة من تجار الجملة للنفط إلى مصنعي الطلاء ومخففات الطلاء ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية. وقالت إن حكومتها ستعمل على ضمان وصول المنتجات إلى كل مقاول بناء صغير في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية
أنها بدأت في إزالة مجموعات قضبان الوقود من حوض التخزين في مبنى المفاعل رقم 2، وقد بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو هذه الإجراءات ظهر يوم الثلاثاء، وقررت الشركة إزالة هذه المجموعات لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في حال تعذر تبريد الوقود النووي بشكل آمن. يذكر أنه بعد مرور 15 عاماً على حادثة عام 2011 في محطة الطاقة النووية، لا يزال ما مجموعه 615 مجموعة من قضبان الوقود محفوظة في حوض تخزين في مبنى المفاعل رقم 2، من بينها 587 مستنفذة و28 مجموعة غير مستخدمة. وبدأ العمال يوم الثلاثاء بإزالة المجموعات غير المستخدمة باستخدام رافعة مخصصة يتم تشغيلها عن بعد ووضعها في حاويات معدنية، وسيتم نقلها لاحقا إلى منشأة منفصلة مجهزة بنظام تبريد أكثر تطورا. وتخطط تيبكو لإخراج جميع المجموعات البالغ عددها 615 خلال العامين المقبلين، بهدف إكمال العملية في النصف الثاني من السنة المالية 2028. اتفق رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش ورئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون الثنائي، وبدأ مين أونغ هلاينغ يوم السبت زيارة رسمية للهند تستغرق 5 أيام، والتقى بناريندرا مودي في نيو دلهي يوم الاثنين. وعقب محادثاتهما أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد فيه على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والدفاع وإدارة الحدود والتبادلات الثقافية. وكان هذا أول لقاء بين مين أونغ هلاينغ وزعيم أجنبي منذ انتخابه من قبل برلمان ميانمار الذي تهيمن عليه الفصائل الموالية للجيش. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. شكرا لحسن استماعكم. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 14
0: ونتعلم كيفية التعبير عن رغباتنا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وقد تحدثت في الحلقة السابقة في شيء من الخجل عن أن هناك صديقا تتمنى رؤيته في اليابان.
0: وحوار اليوم عبارة عن مشهد تتذكره تام دار عندما كانت تقوم بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام قبل مجيئها إلى اليابان. فقد حضر إلى المدرسة ذات يوم طالب ياباني بجامعة موسيقية يدعى يوكي، وعزف على البيانو من أجل الأطفال. وقد فتنت تام تماماً بعزفه وحشدت شجاعتها للحديث معه باليابانية. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 14.
2: こんにちは。
3: 私はタムです。あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。ええ、すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。إليكم
0: المعاني.
1: تام تخاطب يوكي قائلة:
2: こんにちは.
0: مرحبا.
2: 私はタムです。
0: انا تام.
1: ويوكي يجيب:
3: あ、僕ユキです.
0: انا يوكي.
3: タムさん、日本語ができるんですね.
0: يا تام سان، انت تستطيعين التحدث باليابانية.
1: فقالت تام:
2: 少しだけです.
0: قليلا فقط.
2: ラジオで勉強しました.
0: درست من خلال الراديو.
1: يعجب يوكي بهذا الكلام ويقول:
3: ايه، すごいですね.
0: اوه، امر مدهش.
1: تام تتحدث عن حلمها:
0: أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما.
1: فيقول يوكي مبديا سعادته:
0: تعالي بالتأكيد، سأصحبك في جولة هناك.
1: الآن عرفنا أن الصديق الذي تأمل تام في لقائه مجددا هو الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي تعرفت عليه في فيتنام.
0: ترى هل سيتجدد لقاؤهما يوما؟ العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أود أن أذهب إلى اليابان يوماً ما. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن رغباتكم. إليكم أولاً المعاني.
4: نيهون
0: هي اليابان، وما يليها هو حرف مساعد يعادل حرف الجر إلى يعني أود أن أذهب يوما ما، أو حرفيا أود أن أجرب الذهاب. النقطة الأهم في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر شيء نود القيام به لأول مرة نستخدم صيغة ت من الفعل ثم
4: ميتاي.
1: الفعل يذهب هو إكو، وصيغة ت منه هي إت. أود أن أذهب يعني إت ميتاي.
0: صحيح، وإضافة اللفظ ديس في ختام الجملة تجعلها أكثر تهذباً. وقد تحدثنا عن صيغة ت من الأفعال في الدرس السابع، وستجدون جدولاً يوضح صيغة ت من الأفعال في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ندعوكم للاستفادة منه.
1: هل يمكن يا كريمة أن تعطينا المزيد من الشرح عن الفرق بين إيكيتايدس وإتيميتايدس؟ فقد درسنا في المرة السابقة أن أريد أن أذهب يعني إكيتايدس. ما الفرق بين تايدس وتيميتايدس؟
0: لذكر ما نريد القيام به نستخدم أسلوب
4: تايدس،
0: أما
4: تيميتايدس
0: فنستخدمه عندما نقول إننا نود ولو مرة القيام بأمر لم يسبق لنا أن فعلناه وقد يكون صعب التحقيق.
1: فهمت، إذن استمعوا ورددوا.
4: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للحديث عما نريد القيام به في اليابان.
5: 日本で何がしたいですか？そうですね。相撲を見てみたいです。
0: إليكم المعاني.
6: 日本で何がしたいですか؟
1: ماذا تريدين أن تفعلي في اليابان؟
5: そうですね.
1: لنرى.
0: هذا تعبير نستخدمه عندما نفكر في الإجابة التي سندلي بها حالا.
5: 相撲を見てみたいです.
1: أود أن أشاهد مصارعة السومو.
4: 相撲.
0: هي مصارعة السومو؟
4: 見てみたい.
0: يعني أود أن أشاهد. الفعل يشاهد.
4: 見る.
0: تحول إلى صيغة ت.
4: 見て.
0: وأضيف إليها.
4: 見たい.
1: إذن استمعوا إلى الإجابة على السؤال ورددوا.
4: 日本で何がしたいですか? そうですね。相撲を見てみたいです。
0: والآن الدور عليكم لتجيبوا عن سؤال عن الشيء الذي تريدون القيام به في اليابان. لنقل إنكم تتمنون تسلق جبل فوجي. يتسلق جبل فوجي يعني
4: فوجي سان ني نوبورو.
0: الفعل يتسلق هو
4: نوبورو،
0: وصيغة ت منه هي
4: نوبوتت.
5: 富士山に登ってみたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: 少しだけです.
0: يعني قليل فقط. إذا سئلتم إن كنتم تتحدثون باللغة اليابانية أجيبوا هكذا، لعلهم سيتحدثون إليكم بلغة يابانية بسيطة.
1: أنتم أيضاً استمعوا ورددوا
4: 少しだけです.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。
8: 日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。ハルさんの知恵袋。الفقرة
1: التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن مصارعة السومو التي وردت في أحد الأمثلة ضمن هذا الدرس.
0: يا راندا، هل سبق لك أن شاهدت مصارعة السومو التي تعرف بوصفها الرياضة الوطنية لليابان؟
1: نعم، شاهدتها في التلفزيون.
0: في السومو يتصارع مصارعان ضخمان بداخل حلبة دائرية، والفائز هو من يجعل خصمه يقع على الأرضية المغطاة بالتراب أو يخرج من الحلبة. وتقام البطولات الكبرى 6 مرات في السنة في الأشهر التي تحمل أعداداً فردية، وأماكن إقامتها مقررة حسب الشهر، إما في طوكيو أو أوساكا أو ناغويا أو كيوشو.
1: يبدو أن الحصول على تذاكر أمر صعب.
0: هناك معلومات بالإنجليزية على صفحة اتحاد اليابان للسومو بشبكة الإنترنت، وحتى لو نفدت تذاكر المباريات فهناك بعض الأماكن التي تتيح مشاهدة التدريبات، فكل مصارع ينتمي إلى مجموعة تسمى الاستبل، ويخضع لإرشادات أوياكاتا أو رئيس الاستبل. بعض الاستبلات تتيح مشاهدة التدريبات الصباحية، وهو حقا شيء جدير بالاهتمام.
1: أرجو أن تتاح لي الفرصة للذهاب يوماً ما. إتميتايدس.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب ميا إلى ناغانو للتصوير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 3 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. عاصفة جانغمي تقترب من منطقة كانتو. روبيو يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يجب أن تشمل البرنامج النووي. بدء عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما دايئتشي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتسبب العاصفة الاستوائية الشديدة جانغمي في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء اليابان، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتشكل أحزمة من السحب المطرية في شرق محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ونبهت الوكالة السكان إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عاصفة جانغمي كانت تسير فوق المياه جنوب غرب محافظة شيزوأوكا، وتتجه شرقا باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، كما في الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتقترب العاصفة من منطقة كانتو ومن منطقتي كانتو وتوكاي، وقد تم إدراج منطقة إيزو في محافظة شيزوأوكا ضمن قائمة المناطق المتأثرة بحزم من السحب المطرية الغزيرة. وأصدرت الوكالة أيضاً تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الفيضانات في أنهار تشمل كانداغاوا وميغوروغاوا وزيمبوكو جيغاوا ونوغاوا وسينكاوا في طوكيو، كما صدرت تحذيرات من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا وكاناغاوا وشيزوأوكا وميي. ويعني التحذير من المستوى الرابع أنه يجب على الناس إخلاء المناطق التي تعتبر خطرة. وتم تغيير مستوى التحذير الطارئ بشأن الفيضانات من المستوى الخامس في نهر كوزاغاوا الذي يمر عبر محافظة واكاياما إلى المستوى الثاني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القادة في طهران قد يوافقون على إجراء محادثات بشأن برنامجهم النووي، ويأتي تصريحه في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو. وأبلغ روبيو أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال الشرط الأول في المفاوضات، وأوضح أن ضمان مرور السفن بأمان وحرية هو أساس للمضي قدماً. ومع ذلك شدد على أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح الممر المائي. وقال روبيو إن أي تخفيف للعقوبات مشروط، مما يعني أنه يجب أن يكون في مقابل زوال السبب الذي تم من أجله وضع تلك العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي. وقال أيضا إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصبح أكثر انخراطا في عملية صنع القرار. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بتوقف الاتصالات بين طهران وواشنطن لعدة أيام على الأقل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أخبار كاذبة، قائلا إنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. ويعد التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل من بين الأسباب المحتملة وراء حالة الجمود، فقد أعلن مسؤولون لبنانيون أن حزب الله المدعوم من إيران وافق على تعليق هجماته على إسرائيل، وأوضحوا في بيان لهم أن القوات الإسرائيلية ستوقف في المقابل غاراتها على ضواحي بيروت. وقد تحدث ترامب هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الإخباري أن المحادثة كانت حادة وأن ترامب رفع صوته. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن اليابان ستزيد من إمداداتها من المواد البتروكيميائية اللازمة لإنتاج الطلاء ومخففات الطلاء، وأضافت أن تجار الجملة للنفط سيوفرون هذه المواد مباشرة للمصنعين. وقد عقدت الحكومة اجتماعا للوزراء المعنيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا في ضوء عدم التوازن في إمدادات الطلاء ومخففات الطلاء وحالة الاختناق التي تشهدها عمليات التوزيع. وخلال الاجتماع صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على زيادة إمدادات المواد بما في ذلك التولوين والزيلين إلى 1.8% أو 8 مرة قدر الطلب المعتاد، وأضافت أن الإمدادات المباشرة من تجار الجملة للنفط إلى مصنع الطلاء ومخففات الطلاء ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية. وقالت إن حكومتها ستعمل على ضمان وصول المنتجات إلى كل مقاول بناء صغير في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية أنها بدأت في إزالة مجموعات قضبان الوقود من حوض التخزين في مبنى المفاعل رقم 2. وقد بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو هذه الإجراءات ظهر يوم الثلاثاء. وقررت الشركة إزالة هذه المجموعات لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في حال تعذر تبريد الوقود النووي بشكل آمن. يذكر أنه بعد مرور 15 عاماً على حادثة عام 2011 في محطة الطاقة النووية، لا يزال ما مجموعه 615 مجموعة من قضبان الوقود محفوظة في حوض تخزين في مبنى المفاعل رقم 2، من بينها 587 مستنفذة و28 مجموعة غير مستخدمة. وبدأ العمال يوم الثلاثاء بإزالة المجموعات غير المستخدمة باستخدام رافعة مخصصة يتم تشغيلها عن بعد ووضعها في حاويات معدنية، وسيتم نقلها لاحقا إلى منشأة منفصلة مجهزة بنظام تبريد أكثر تطورا. وتخطط تيبكو لإخراج جميع المجموعات البالغ عددها 615 خلال العامين المقبلين بهدف إكمال العملية في النصف الثاني من السنة المالية 2028. اتفق رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش ورئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون الثنائي، وبدأ مين أونغ هلاينغ يوم السبت زيارة رسمية للهند تستغرق 5 أيام، والتقى بناريندرا مودي في نيو دلهي يوم الاثنين. وعقب محادثاتهما أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد فيه على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والدفاع وإدارة الحدود والتبادلات الثقافية. وكان هذا أول لقاء بين مين أونغ هلاينغ وزعيم أجنبي منذ انتخابه من قبل برلمان ميانمار الذي تهيمن عليه الفصائل الموالية للجيش. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. شكرا لحسن استماعكم، هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. عاصفة جانغمي تقترب من منطقة كانتو. روبيو يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يجب أن تشمل البرنامج النووي. بدء عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما دايتشي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتسبب العاصفة الاستوائية الشديدة جانغمي في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء اليابان، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتشكل أحزمة من السحب المطرية في شرق محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ونبهت الوكالة السكان إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عاصفة جانغمي كانت تسير فوق المياه جنوب غرب محافظة شيزوأوكا، وتتجه شرقا باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، كما في الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتقترب العاصفة من منطقة كانتو ومن منطقتي كانتو وتوكاي، وقد تم إدراج منطقة إيزو في محافظة شيزوأوكا ضمن قائمة المناطق المتأثرة بحزم من السحب المطرية الغزيرة. وأصدرت الوكالة أيضاً تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الفيضانات في أنهار تشمل كانداغاوا وميغوروغاوا وزيمبوكو جيغاوا ونوغاوا وسينكاوا في طوكيو، كما صدرت تحذيرات من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا وكاناغاوا وشيزوأوكا وميي. ويعني التحذير من المستوى الرابع أنه يجب على الناس إخلاء المناطق التي تعتبر خطرة. وتم تغيير مستوى التحذير الطارئ بشأن الفيضانات من المستوى الخامس في نهر كوزاغاوا الذي يمر عبر محافظة واكاياما إلى المستوى الثاني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القادة في طهران قد يوافقون على إجراء محادثات بشأن برنامجهم النووي، ويأتي تصريحه في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو. وأبلغ روبيو أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال الشرط الأول في المفاوضات، وأوضح أن ضمان مرور السفن بأمان وحرية هو أساس للمضي قدماً. ومع ذلك شدد على أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح الممر المائي. وقال روبيو إن أي تخفيف للعقوبات مشروط، مما يعني أنه يجب أن يكون في مقابل زوال السبب الذي تم من أجله وضع تلك العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي. وقال أيضا إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصبح أكثر انخراطا في عملية صنع القرار. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بتوقف الاتصالات بين طهران وواشنطن لعدة أيام على الأقل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أخبار كاذبة، قائلا إنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. ويعد التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل من بين الأسباب المحتملة وراء حالة الجمود، فقد أعلن مسؤولون لبنانيون أن حزب الله المدعوم من إيران وافق على تعليق هجماته على إسرائيل، وأوضحوا في بيان لهم أن القوات الإسرائيلية ستوقف في المقابل غاراتها على ضواحي بيروت. وقد تحدث ترامب هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: لن نذهب أو لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الإخباري أن المحادثة كانت حادة وأن ترامب رفع صوته. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن اليابان ستزيد من إمداداتها من المواد البتروكيميائية اللازمة لإنتاج الطلاء ومخففات الطلاء، وأضافت أن تجار الجملة للنفط سيوفرون هذه المواد مباشرة للمصنعين. وقد عقدت الحكومة اجتماعا للوزراء المعنيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا في ضوء عدم التوازن في إمدادات الطلاء ومخففات الطلاء وحالة الاختناق التي تشهدها عمليات التوزيع. وخلال الاجتماع صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على زيادة إمدادات المواد بما في ذلك التولوين والزيلين إلى 1.8% أو 8 مرة قدر الطلب المعتاد، وأضافت أن الإمدادات المباشرة من تجار الجملة للنفط إلى مصنع الطلاء ومخففات الطلاء ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وقالت إن حكومتها ستعمل على ضمان وصول المنتجات إلى كل مقاول بناء صغير في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية أنها بدأت في إزالة مجموعات قضبان الوقود من حوض التخزين في مبنى المفاعل رقم 2، وقد بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو هذه الإجراءات ظهر يوم الثلاثاء، وقررت الشركة إزالة هذه المجموعات لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في حال تعذر تبريد الوقود النووي بشكل آمن. يذكر أنه بعد مرور 15 عاماً على حادثة عام 2011 في محطة الطاقة النووية، لا يزال ما مجموعه 615 مجموعة من قضبان الوقود محفوظة في حوض تخزين في مبنى المفاعل رقم 2، من بينها 587 مستنفذة و28 مجموعة غير مستخدمة. وبدأ العمال يوم الثلاثاء بإزالة المجموعات غير المستخدمة باستخدام رافعة مخصصة يتم تشغيلها عن بعد ووضعها في حاويات معدنية، وسيتم نقلها لاحقا إلى منشأة منفصلة مجهزة بنظام تبريد أكثر تطورا. وتخطط تيبكو لإخراج جميع المجموعات البالغ عددها 615 خلال العامين المقبلين بهدف إكمال العملية في النصف الثاني من السنة المالية 2028. اتفق رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش ورئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون الثنائي، وبدأ مين أونغ هلاينغ يوم السبت زيارة رسمية للهند تستغرق 5 أيام، والتقى بناريندرا مودي في نيو دلهي يوم الاثنين. وعقب محادثاتهما أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد فيه على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والدفاع وإدارة الحدود والتبادلات الثقافية. وكان هذا أول لقاء بين مين أونغ هلاينغ وزعيم أجنبي منذ انتخابه من قبل برلمان ميانمار الذي تهيمن عليه الفصائل الموالية للجيش. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. شكرا لحسن استماعكم. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 14
0: ونتعلم كيفية التعبير عن رغباتنا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وقد تحدثت في الحلقة السابقة في شيء من الخجل عن أن هناك صديقا تتمنى رؤيته في اليابان.
0: وحوار اليوم عبارة عن مشهد تتذكره تام دار عندما كانت تقوم بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام قبل مجيئها إلى اليابان. فقد حضر إلى المدرسة ذات يوم طالب ياباني بجامعة موسيقية يدعى يوكي، وعزف على البيانو من أجل الأطفال. وقد فتنت تام تماماً بعزفه وحشدت شجاعتها للحديث معه باليابانية. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 14.
2: كونيتشيوا 私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: イライコモルマーニ
1: タムトカティブユキカイラタン
2: こんにちは。
0: マルハバン。
2: 私はタムです。
0: أنا تام.
1: ويوكي يجيب.
3: あ、僕يوكي です。
0: أنا يوكي.
3: تام سان، 日本語ができるんですね。
0: يا تام سان، أنت تستطيعين التحدث باليابانية.
1: فقالت تام.
2: 少しだけです。
0: قليلا فقط.
2: راديو で勉強しました.
0: درست من خلال الراديو.
1: يعجب يوكي بهذا الكلام ويقول.
3: すごいですね.
0: أمر مدهش.
1: تام تتحدث عن حلمها.
0: أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما.
1: فيقول يوكي مبديا سعادته.
0: تعالي بالتأكيد. سأصحبك في جولة هناك.
1: الآن عرفنا أن الصديق الذي تأمل تام في لقائه مجددا هو الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي تعرفت عليه في فيتنام.
0: ترى هل سيتجدد لقاؤهما يوما؟ العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن رغباتكم. إليكم أولا المعاني.
4: نيهون
0: هي اليابان، وما يليها هو حرف مساعد يعادل حرف الجر إلى يعني أود أن أذهب يوما ما، أو حرفيا أود أن أجرب الذهاب. النقطة الأهم في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر شيء نود القيام به لأول مرة نستخدم صيغة ت من الفعل ثم
4: ميتاي.
1: الفعل يذهب هو إكو، وصيغة ت منه هي إت. أود أن أذهب يعني إتميتاي.
0: صحيح، وإضافة اللفظ ديس في ختام الجملة تجعلها أكثر تهذباً. وقد تحدثنا عن صيغة ت من الأفعال في الدرس السابع، وستجدون جدولاً يوضح صيغة ت من الأفعال في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ندعوكم للاستفادة منه.
1: هل يمكن يا كريمة أن تعطينا المزيد من الشرح عن الفرق بين إيكيتايدس وإتميتايدس؟ فقد درسنا في المرة السابقة أن أريد أن أذهب يعني إكيتايدس. ما الفرق بين تايدس وتيميتايدس؟
0: لذكر ما نريد القيام به نستخدم أسلوب
4: تايدس،
0: أما
4: تيميتايدس
0: فنستخدمه عندما نقول إننا نود ولو مرة القيام بأمر لم يسبق لنا أن فعلناه وقد يكون صعب التحقيق.
1: فهمت، إذن استمعوا ورددوا.
4: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للحديث عما نريد القيام به في اليابان.
5: 日本で何がしたいですか？そうですね。相撲を見てみたいです。
0: إليكم المعاني.
6: 日本で何がしたいですか؟
1: ماذا تريدين أن تفعلي في اليابان؟
5: そうですね.
1: لنرى.
0: هذا تعبير نستخدمه عندما نفكر في الإجابة التي سندلي بها حالاً.
5: 相撲を見てみたいです.
1: أود أن أشاهد مصارعة السومو.
4: 相撲.
0: هي مصارعة السومو؟
4: 見てみたい.
0: يعني أود أن أشاهد. الفعل يشاهد.
4: 見る.
0: تحول إلى صيغة ت.
4: 見て.
0: وأضيف إليها.
4: 見たい.
1: إذن استمعوا إلى الإجابة على السؤال ورددوا.
4: 日本で何がしたいですか? そうですね. 相撲を見てみたいです.
0: والآن الدور عليكم لتجيبوا عن سؤال عن الشيء الذي تريدون القيام به في اليابان. لنقل إنكم تتمنون تسلق جبل فوجي. يتسلق جبل فوجي يعني
4: فوجي سان ني نوبورو.
0: الفعل يتسلق هو
4: نوبور،
0: وصيغة ت منه هي
4: نوبوت. نوبوت.
5: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: 少しだけです.
0: يعني قليل فقط. إذا سئلتم إن كنتم تتحدثون باللغة اليابانية أجيبوا هكذا، لعلهم سيتحدثون إليكم بلغة يابانية بسيطة.
1: أنتم أيضاً استمعوا ورددوا
4: 少しだけです.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。
8: 日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。ハルさんの知恵袋。الفقرة
1: التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن مصارعة السومو التي وردت في أحد الأمثلة ضمن هذا الدرس.
0: يا راندا، هل سبق لك أن شاهدت مصارعة السومو التي تعرف بوصفها الرياضة الوطنية لليابان؟
1: نعم، شاهدتها في التلفزيون.
0: في السومو يتصارع مصارعان ضخمان بداخل حلبة دائرية، والفائز هو من يجعل خصمه يقع على الأرضية المغطاة بالتراب أو يخرج من الحلبة. وتقام البطولات الكبرى 6 مرات في السنة في الأشهر التي تحمل أعداداً فردية، وأماكن إقامتها مقررة حسب الشهر، إما في طوكيو أو أوساكا أو ناغويا أو كيوشو.
1: يبدو أن الحصول على تذاكر أمر صعب.
0: هناك معلومات بالإنجليزية على صفحة اتحاد اليابان للسومو بشبكة الإنترنت، وحتى لو نفدت تذاكر المباريات فهناك بعض الأماكن التي تتيح مشاهدة التدريبات، فكل مصارع ينتمي إلى مجموعة تسمى الاستبل، ويخضع لإرشادات أوياكاتا أو رئيس الاستبل. بعض الاستبلات تتيح مشاهدة التدريبات الصباحية، وهو حقا شيء جدير بالاهتمام.
1: أرجو أن تتاح لي الفرصة للذهاب يوماً ما. إتميتايدس.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب ميا إلى ناغانو للتصوير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 3 يونيو من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. عاصفة جانغمي تقترب من منطقة كانتو. روبيو يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يجب أن تشمل البرنامج النووي. بدء عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما دايتشي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتسبب العاصفة الاستوائية الشديدة جانغمي في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء اليابان، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتشكل أحزمة من السحب المطرية في شرق محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ونبهت الوكالة السكان إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عاصفة جانغمي كانت تسير فوق المياه جنوب غرب محافظة شيزوأوكا، وتتجه شرقا باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، كما في الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتقترب العاصفة من منطقة كانتو ومن منطقتي كانتو وتوكاي، وقد تم إدراج منطقة إيزو في محافظة شيزوأوكا ضمن قائمة المناطق المتأثرة بحزم من السحب المطرية الغزيرة. وأصدرت الوكالة أيضاً تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الفيضانات في أنهار تشمل كانداغاوا وميغوروغاوا وزيمبوكو جيغاوا ونوغاوا وسينكاوا في طوكيو، كما صدرت تحذيرات من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا وكاناغاوا وشيزوأوكا وميي. ويعني التحذير من المستوى الرابع أنه يجب على الناس إخلاء المناطق التي تعتبر خطرة. وتم تغيير مستوى التحذير الطارئ بشأن الفيضانات من المستوى الخامس في نهر كوزاغاوا الذي يمر عبر محافظة واكاياما إلى المستوى الثاني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القادة في طهران قد يوافقون على إجراء محادثات بشأن برنامجهم النووي، ويأتي تصريحه في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو. وأبلغ روبيو أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال الشرط الأول في المفاوضات، وأوضح أن ضمان مرور السفن بأمان وحرية هو أساس للمضي قدماً. ومع ذلك شدد على أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح الممر المائي. وقال روبيو إن أي تخفيف للعقوبات مشروط، مما يعني أنه يجب أن يكون في مقابل زوال السبب الذي تم من أجله وضع تلك العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي. وقال أيضا إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصبح أكثر انخراطا في عملية صنع القرار. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بتوقف الاتصالات بين طهران وواشنطن لعدة أيام على الأقل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أخبار كاذبة، قائلا إنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. ويعد التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل من بين الأسباب المحتملة وراء حالة الجمود، فقد أعلن مسؤولون لبنانيون أن حزب الله المدعوم من إيران وافق على تعليق هجماته على إسرائيل، وأوضحوا في بيان لهم أن القوات الإسرائيلية ستوقف في المقابل غاراتها على ضواحي بيروت. وقد تحدث ترامب هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الإخباري أن المحادثة كانت حادة وأن ترامب رفع صوته. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن اليابان ستزيد من إمداداتها من المواد البتروكيميائية اللازمة لإنتاج الطلاء ومخففات الطلاء، وأضافت أن تجار الجملة للنفط سيوفرون هذه المواد مباشرة للمصنعين. وقد عقدت الحكومة اجتماعا للوزراء المعنيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا في ضوء عدم التوازن في إمدادات الطلاء ومخففات الطلاء وحالة الاختناق التي تشهدها عمليات التوزيع. وخلال الاجتماع صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على زيادة إمدادات المواد بما في ذلك التولوين والزيلين إلى 1.8% أو 8 مرة قدر الطلب المعتاد، وأضافت أن الإمدادات المباشرة من تجار الجملة للنفط إلى مصنعي الطلاء ومخففات الطلاء ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وقالت إن حكومتها ستعمل على ضمان وصول المنتجات إلى كل مقاول بناء صغير في جميع أنحاء البلاد.

قضبان الوقود محفوظة في حوض تخزين في مبنى المفاعل رقم 2، من بينها 587 مستنفذة و28 مجموعة غير مستخدمة. وبدأ العمال يوم الثلاثاء بإزالة المجموعات غير المستخدمة باستخدام رافعة مخصصة يتم تشغيلها عن بعد ووضعها في حاويات معدنية، وسيتم نقلها لاحقا إلى منشأة منفصلة مجهزة بنظام تبريد أكثر تطورا. وتخطط تيبكو لإخراج جميع المجموعات البالغ عددها 615 خلال العامين المقبلين، بهدف إكمال العملية في النصف الثاني من السنة المالية 2028. اتفق رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش ورئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون الثنائي، وبدأ مين أونغ هلاينغ يوم السبت زيارة رسمية للهند تستغرق 5 أيام، والتقى بناريندرا مودي في نيو دلهي يوم الاثنين. وعقب محادثاتهما أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد فيه على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والدفاع وإدارة الحدود والتبادلات الثقافية. وكان هذا أول لقاء بين مين أونغ هلاينغ وزعيم أجنبي منذ انتخابه من قبل برلمان ميانمار الذي تهيمن عليه الفصائل الموالية للجيش. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. شكرا لحسن استماعكم. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 14
0: ونتعلم كيفية التعبير عن رغباتنا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وقد تحدثت في الحلقة السابقة في شيء من الخجل عن أن هناك صديقا تتمنى رؤيته في اليابان.
0: وحوار اليوم عبارة عن مشهد تتذكره تام دار عندما كانت تقوم بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام قبل مجيئها إلى اليابان. فقد حضر إلى المدرسة ذات يوم طالب ياباني بجامعة موسيقية يدعى يوكي وعزف على البيانو من أجل الأطفال، وقد فتنت تام تماما بعزفه وحشدت شجاعتها للحديث معه باليابانية. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 14.
2: こんにちは
3: 私はタムです。あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。ええ、すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。إليكم
0: المعاني.
1: تام تخاطب يوكي قائلة:
2: こんにちは.
0: مرحبا.
2: 私はタムです。أنا
0: تام.
1: ويوكي يجيب:
3: あ、僕ユキです。أنا
0: يوكي.
3: タムさん、日本語ができるんですね.
0: يا تام سان، أنت تستطيعين التحدث باليابانية.
1: فقالت تام:
2: 少しだけです。قليلاً
0: فقط.
2: ラジオで勉強しました.
0: درست من خلال الراديو.
1: يعجب يوكي بهذا الكلام ويقول:
3: ايه، すごいですね.
0: أوه، أمر مدهش.
1: تام تتحدث عن حلمها:
0: أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما.
1: فيقول يوكي مبديا سعادته:
3: ぜひ来てください.
0: تعالي بالتأكيد.
3: بوكو غا أنناي شيماسيو.
0: سأصحبك

0: في جولة هناك.
1: الآن عرفنا أن الصديق الذي تأمل تام في لقائه مجدداً هو الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي تعرفت عليه في فيتنام.
0: ترى هل سيتجدد لقاؤهما يوماً؟ العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أود أن أذهب إلى اليابان يوماً ما. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن رغباتكم. إليكم أولاً المعاني.
2: نيهون
0: هي اليابان، وما يليها
2: إيه
0: هو حرف مساعد يعادل حرف الجر إلى
2: إيتميتايدس،
0: يعني أود أن أذهب يوماً ما، أو حرفياً أود أن أجرب الذهاب. النقطة الأهم في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر شيء نود القيام به لأول مرة نستخدم صيغة ت من الفعل ثم
2: ميتاي.
1: الفعل يذهب هو إيكو، وصيغة ت منه هي إت. أود أن أذهب يعني إتميتاي.
0: صحيح، وإضافة اللفظ ديس في ختام الجملة تجعلها أكثر تهذباً. وقد تحدثنا عن صيغة ت من الأفعال في الدرس السابع، وستجدون جدولاً يوضح صيغة ت من الأفعال في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ندعوكم للاستفادة منه.
1: هل يمكن يا كريمة أن تعطينا المزيد من الشرح عن الفرق بين إيكيتايدس وإتميتايدس؟ فقد درسنا في المرة السابقة أن أريد أن أذهب يعني إيكيتايدس. ما الفرق بين تايدس وتيميتايدس؟
0: لذكر ما نريد القيام به نستخدم أسلوب
2: تايدس،
0: أما
2: تيميتايدس
0: فنستخدمه عندما نقول إننا نود ولو مرة القيام بأمر لم يسبق لنا أن فعلناه وقد يكون صعب التحقيق.
1: فهمت، إذن استمعوا ورددوا.
0: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للحديث عما نريد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか？そうですね。相撲を見てみたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 日本で何がしたいですか؟
1: ماذا تريدين أن تفعلي في اليابان؟
3: そうですね.
1: لنرى.
0: هذا تعبير نستخدمه عندما نفكر في الإجابة التي سندلي بها حالا.
3: 相撲を見てみたいです.
1: أود أن أشاهد مصارعة السومو.
2: 相撲
0: هي مصارعة السومو.
2: 見てみたい.
0: يعني أود أن أشاهد. الفعل يشاهد
2: 見る.
0: تحول إلى صيغة ت وأضيف إليها
2: ميتاي.
1: إذن استمعوا إلى الإجابة على السؤال ورددوا.
5: 日本で何がしたいですか؟ そうですね。相撲を見てみたいです。
0: والآن الدور عليكم لتجيبوا عن سؤال عن الشيء الذي تريدون القيام به في اليابان. لنقل إنكم تتمنون تسلق جبل فوجي. يتسلق جبل فوجي يعني
2: فوجي سان ني نوبورو.
0: الفعل يتسلق هو
2: نوبورو،
0: وصيغة ت منه هي
2: نوبوتة.
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
7: 少しだけです.
2: 少しだけです.
0: يعني قليل فقط. إذا سئلتم إن كنتم تتحدثون باللغة اليابانية أجيبوا هكذا، لعلهم سيتحدثون إليكم بلغة يابانية بسيطة.
1: أنتم أيضا استمعوا ورددوا.
2: 少しだけです.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: 私はタムです。
3: 僕、ゆうきです。タムさん、日本語ができるんですね。
7: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
7: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
4: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن مصارعة السمو التي وردت في أحد الأمثلة ضمن هذا الدرس.
0: يا راندا، هل سبق لك أن شاهدت مصارعة السمو التي تعرف بوصفها الرياضة الوطنية لليابان؟
1: نعم، شاهدتها في التلفزيون.
0: في السومو يتصارع مصارعان ضخمان بداخل حلبة دائرية، والفائز هو من يجعل خصمه يقع على الأرضية المغطاة بالتراب أو يخرج من الحلبة. وتقام البطولات الكبرى 6 مرات في السنة في الأشهر التي تحمل أعداداً فردية، وأماكن إقامتها مقررة حسب الشهر، إما في طوكيو أو أوساكا أو ناغويا أو كيوشو.
1: يبدو أن الحصول على تذاكر أمر صعب.
0: هناك معلومات بالإنجليزية على صفحة اتحاد اليابان للسومو بشبكة الإنترنت، وحتى لو نفذت تذاكر المباريات فهناك بعض الأماكن التي تتيح مشاهدة التدريبات، فكل مصارع ينتمي إلى مجموعة تسمى الاستبل ويخضع لإرشادات أوياكاتا أو رئيس الاستبل. بعض الاستبلات تتيح مشاهدة التدريبات الصباحية، وهو حقا شيء جدير بالاهتمام.
1: أرجو أن تتاح لي الفرصة للذهاب يوماً ما. إتيميتايدس.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب ميا إلى ناغانو للتصوير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. عاصفة جانغمي تقترب من منطقة كانتو. روبيو يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يجب أن تشمل البرنامج النووي. بدء عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما دايتشي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتسبب العاصفة الاستوائية الشديدة جانغمي في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء اليابان، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتشكل أحزمة من السحب المطرية في شرق محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ونبهت الوكالة السكان إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عاصفة جانغمي كانت تسير فوق المياه جنوب غرب محافظة شيزوأوكا، وتتجه شرقا باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، كما في الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتقترب العاصفة من منطقة كانتو ومن منطقتي كانتو وتوكاي، وقد تم إدراج منطقة إيزو في محافظة شيزوأوكا ضمن قائمة المناطق المتأثرة بحزم من السحب المطرية الغزيرة. وأصدرت الوكالة أيضاً تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الفيضانات في أنهار تشمل كانداغاوا وميغوروغاوا وزيمبوكو جيغاوا ونوغاوا وسينكاوا في طوكيو، كما صدرت تحذيرات من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا وكاناغاوا وشيزوأوكا وميي. ويعني التحذير من المستوى الرابع أنه يجب على الناس إخلاء المناطق التي تعتبر خطرة. وتم تغيير مستوى التحذير الطارئ بشأن الفيضانات من المستوى الخامس في نهر كوزاغاوا الذي يمر عبر محافظة واكاياما إلى المستوى الثاني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القادة في طهران قد يوافقون على إجراء محادثات بشأن برنامجهم النووي، ويأتي تصريحه في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو. وأبلغ روبيو أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال الشرط الأول في المفاوضات، وأوضح أن ضمان مرور السفن بأمان وحرية هو أساس للمضي قدما. ومع ذلك شدد على أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح الممر المائي. وقال روبيو إن أي تخفيف للعقوبات مشروط، مما يعني أنه يجب أن يكون في مقابل زوال السبب الذي تم من أجله وضع تلك العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي. وقال أيضا إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصبح أكثر انخراطا في عملية صنع القرار. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بتوقف الاتصالات بين طهران وواشنطن لعدة أيام على الأقل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أخبار كاذبة، قائلا إنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. ويعد التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل من بين الأسباب المحتملة وراء حالة الجمود، فقد أعلن مسؤولون لبنانيون أن حزب الله المدعوم من إيران وافق على تعليق هجماته على إسرائيل، وأوضحوا في بيان لهم أن القوات الإسرائيلية ستوقف في المقابل غاراتها على ضواحي بيروت. وقد تحدث ترامب هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الإخباري أن المحادثة كانت حادة وأن ترامب رفع صوته. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن اليابان ستزيد من إمداداتها من المواد البتروكيميائية اللازمة لإنتاج الطلاء ومخففات الطلاء، وأضافت أن تجار الجملة للنفط سيوفرون هذه المواد مباشرة للمصنعين. وقد عقدت الحكومة اجتماعا للوزراء المعنيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا في ضوء عدم التوازن في إمدادات الطلاء ومخففات الطلاء وحالة الاختناق التي تشهدها عمليات التوزيع. وخلال الاجتماع صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على زيادة إمدادات المواد بما في ذلك التولوين والزيلين إلى 1.8% أو 8 مرة قدر الطلب المعتاد، وأضافت أن الإمدادات المباشرة من تجار الجملة للنفط إلى مصنعي الطلاء ومخففات الطلاء ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية. وقالت إن حكومتها ستعمل على ضمان وصول المنتجات إلى كل مقاول بناء صغير في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية أنها بدأت في إزالة مجموعات قضبان الوقود من حوض التخزين في مبنى المفاعل رقم 2. وقد بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو هذه الإجراءات ظهر يوم الثلاثاء. وقررت الشركة إزالة هذه المجموعات لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في حال تعذر تبريد الوقود النووي بشكل آمن. يذكر أنه بعد مرور 15 عاماً على حادثة عام 2011 في محطة الطاقة النووية، لا يزال ما مجموعه 615 مجموعة من

المقبلين بهدف إكمال العملية في النصف الثاني من السنة المالية 2028. اتفق رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش ورئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون الثنائي، وبدأ مين أونغ هلاينغ يوم السبت زيارة رسمية للهند تستغرق 5 أيام، والتقى بناريندرا مودي في نيو دلهي يوم الاثنين. وعقب محادثاتهما أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد فيه على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والدفاع وإدارة الحدود والتبادلات الثقافية. وكان هذا أول لقاء بين مين أونغ هلاينغ وزعيم أجنبي منذ انتخابه من قبل برلمان ميانمار الذي تهيمن عليه الفصائل الموالية للجيش. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. شكرا لحسن استماعكم. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 14
0: ونتعلم كيفية التعبير عن رغباتنا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وقد تحدثت في الحلقة السابقة في شيء من الخجل عن أن هناك صديقا تتمنى رؤيته في اليابان.
0: وحوار اليوم عبارة عن مشهد تتذكره تام دار عندما كانت تقوم بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام قبل مجيئها إلى اليابان. فقد حضر إلى المدرسة ذات يوم طالب ياباني بجامعة موسيقية يدعى يوكي، وعزف على البيانو من أجل الأطفال. وقد فتنت تام تماما بعزفه وحشدت شجاعتها للحديث معه باليابانية. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 14.
2: كونيتشيوا 私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: イライコモルマーニ。
1: タムとカティブユキ قائلة。
2: こんにちは。
0: マルハバン。
2: 私はタムです。
0: أنا تام.
1: ويوكي يجيب.
3: あ、僕ユキです。
0: أنا يوكي.
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: يا تام سان، أنت تستطيعين التحدث باليابانية.
1: فقال تام.
2: 少しだけです。
0: قليلا فقط.
2: ラジオで勉強しました。
0: درست من خلال الراديو.
1: يعجب يوكي بهذا الكلام ويقول.
3: すごいですね。
0: أمر مدهش.
1: تام تتحدث عن حلمها.
0: أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما.
1: فيقول يوكي مبديا سعادته.
0: تعالي بالتأكيد. سأصحبك في جولة هناك.
1: الآن عرفنا أن الصديق الذي تأمل تام في لقائه مجددا هو الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي تعرفت عليه في فيتنام.
0: ترى هل سيتجدد لقاؤهما يوما؟ العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن رغباتكم. إليكم أولا المعاني.
4: نيهون
0: هي اليابان، وما يليها
4: إي
0: هو حرف مساعد يعادل

0: حرف الجر إلى.
1: إتميتايدس
0: يعني أود أن أذهب يوما ما، أو حرفيا أود أن أجرب الذهاب. النقطة الأهم في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر شيء نود القيام به لأول مرة نستخدم صيغة ت من الفعل ثم
1: ميتاي.
2: الفعل يذهب هو إكو، وصيغة ت منه هي إت. أود أن أذهب يعني إتميتاي.
0: صحيح، وإضافة اللفظ ديس في ختام الجملة تجعلها أكثر تهذبا، وقد تحدثنا عن صيغة ت من الأفعال في الدرس السابع، وستجدون جدولا يوضح صيغة ت من الأفعال في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ندعوكم للاستفادة منه.
2: هل يمكن يا كريمة أن تعطينا المزيد من الشرح عن الفرق بين إكيتايدس وإتميتايدس؟ فقد درسنا في المرة السابقة أن أريد أن أذهب يعني إكيتايدس. ما الفرق بين تايدس وتيميتايدس؟
0: لذكر ما نريد القيام به نستخدم أسلوب
1: تايدس،
0: أما
1: تيميتايدس
0: فنستخدمه عندما نقول إننا نود ولو مرة القيام بأمر لم يسبق لنا أن فعلناه وقد يكون صعب التحقيق.
2: فهمت، إذن استمعوا ورددوا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للحديث عما نريد القيام به في اليابان.
3: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟
4: سو ديس ني، سومو وو ميتي ميتاي ديس.
0: إليكم المعاني.
3: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟
2: ماذا تريدين أن تفعلي في اليابان؟
4: سو ديس ني.
2: لنرى،
0: هذا تعبير نستخدمه عندما نفكر في الإجابة التي سندلي بها حالا.
4: سومو وو ميتي ميتاي ديس.
2: أود أن أشاهد مصارعة السومو.
1: سومو
0: هي مصارعة السومو.
1: ميتي ميتاي
0: يعني أود أن أشاهد. الفعل يشاهد
1: ميرو
0: تحول إلى صيغة ت
1: ميتي
0: وأضيف إليها
1: ميتاي.
2: إذن استمعوا إلى الإجابة على السؤال ورددوا.
0: والآن الدور عليكم لتجيبوا عن سؤال عن الشيء الذي تريدون القيام به في اليابان. لنقل إنكم تتمنون تسلق جبل فوجي. يتسلق جبل فوجي يعني
1: فوجيسان ني نوبورو. فوجيسان ني نوبورو.
0: الفعل يتسلق هو
1: نوبورو،
0: وصيغة ت منه هي
1: نوبوت نوبوت.
4: فوجيسان ني نوبوت ميتاي ديس. فوجيسان ني نوبوت ميتاي ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: سكوشي داكي ديس.
1: سكوشي داكي ديس
0: يعني قليل فقط. إذا سئلتم إن كنتم تتحدثون باللغة اليابانية أجيبوا هكذا، لعلهم سيتحدثون إليكم بلغة يابانية بسيطة.
2: أنتم أيضاً استمعوا ورددوا.
1: سكوشي داكي ديس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。
6: 日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。ハルさんの知恵袋。الفقرة
2: التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن مصارعة السومو التي وردت في أحد الأمثلة ضمن هذا الدرس.
0: يا راندا، هل سبق لك أن شاهدت مصارعة السومو التي تعرف بوصفها الرياضة الوطنية لليابان؟
2: نعم، شاهدتها في التلفزيون.
0: في السومو يتصارع مصارعان ضخمان بداخل حلبة دائرية، والفائز هو من يجعل خصمه يقع على الأرضية المغطاة بالتراب أو يخرج من الحلبة. وتقام البطولات الكبرى 6 مرات في السنة في الأشهر التي تحمل أعداداً فردية، وأماكن إقامتها مقررة حسب الشهر، إما في طوكيو أو أوساكا أو ناغويا أو كيوشو.
2: يبدو أن الحصول على تذاكر أمر صعب.
0: هناك معلومات بالإنجليزية على صفحة اتحاد اليابان للسومو بشبكة الإنترنت، وحتى لو نفدت تذاكر المباريات فهناك بعض الأماكن التي تتيح مشاهدة التدريبات، فكل مصارع ينتمي إلى مجموعة تسمى الاستبل ويخضع لإرشادات أوياكاتا أو رئيس الاستبل. بعض الاستبلات تتيح مشاهدة التدريبات الصباحية، وهو حقا شيء جدير بالاهتمام.
2: أرجو أن تتاح لي الفرصة للذهاب يوماً ما. إتمي تايدس.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تذهب ميا إلى ناغانو للتصوير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. عاصفة جانغمي تقترب من منطقة كانتو. روبيو يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يجب أن تشمل البرنامج النووي. بدء عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 بمحطة فوكوشيما دايتشي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتسبب العاصفة الاستوائية الشديدة جانغمي في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء اليابان، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتشكل أحزمة من السحب المطرية في شرق محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ونبهت الوكالة السكان إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عاصفة جانغمي كانت تسير فوق المياه جنوب غرب محافظة شيزوأوكا، وتتجه شرقا باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، كما في الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتقترب العاصفة من منطقة كانتو ومن منطقتي كانتو وتوكاي، وقد تم إدراج منطقة إيزو في محافظة شيزوأوكا ضمن قائمة المناطق المتأثرة بحزم من السحب المطرية الغزيرة. وأصدرت الوكالة أيضاً تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الفيضانات في أنهار تشمل كانداغاوا وميغوروغاوا وزيمبوكو جيغاوا ونوغاوا وسينكاوا في طوكيو، كما صدرت تحذيرات من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا وكاناغاوا وشيزوأوكا وميي. ويعني التحذير من المستوى الرابع أنه يجب على الناس إخلاء المناطق التي تعتبر خطرة. وتم تغيير مستوى التحذير الطارئ بشأن الفيضانات من المستوى

والخامس في نهر كوزاغاوا الذي يمر عبر محافظة واكاياما إلى المستوى الثاني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القادة في طهران قد يوافقون على إجراء محادثات بشأن برنامجهم النووي، ويأتي تصريحه في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو. وأبلغ روبيو أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال الشرط الأول في المفاوضات، وأوضح أن ضمان مرور السفن بأمان وحرية هو أساس للمضي قدما، ومع ذلك شدد على أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح الممر المائي. وقال روبيو إن أي تخفيف للعقوبات مشروط، مما يعني أنه يجب أن يكون في مقابل زوال السبب الذي تم من أجله وضع تلك العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي. وقال أيضا إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصبح أكثر انخراطا في عملية صنع القرار. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بتوقف الاتصالات بين طهران وواشنطن لعدة أيام على الأقل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أخبار كاذبة، قائلا إنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. ويعد التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل من بين الأسباب المحتملة وراء حالة الجمود، فقد أعلن مسؤولون لبنانيون أن حزب الله المدعوم من إيران وافق على تعليق هجماته على إسرائيل، وأوضحوا في بيان لهم أن القوات الإسرائيلية ستوقف في المقابل غاراتها على ضواحي بيروت. وقد تحدث ترامب هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: لن نذهب أو لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الإخباري أن المحادثة كانت حادة وأن ترامب رفع صوته. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن اليابان ستزيد من إمداداتها من المواد البتروكيميائية اللازمة لإنتاج الطلاء ومخففات الطلاء، وأضافت أن تجار الجملة للنفط سيوفرون هذه المواد مباشرة للمصنعين. وقد عقدت الحكومة اجتماعا للوزراء المعنيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء، ويأتي هذا في ضوء عدم التوازن في إمدادات الطلاء ومخففات الطلاء وحالة الاختناق التي تشهدها عمليات التوزيع. وخلال الاجتماع صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على زيادة إمدادات المواد بما في ذلك التولوين والزيلين إلى 1.8% أو 8 مرة قدر الطلب المعتاد، وأضافت أن الإمدادات المباشرة من تجار الجملة للنفط إلى مصنع الطلاء ومخففات الطلاء ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية. وقالت إن حكومتها ستعمل على ضمان وصول المنتجات إلى كل مقاول بناء صغير في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية أنها بدأت في إزالة مجموعات قضبان الوقود من حوض التخزين في مبنى المفاعل رقم 2. وقد بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو هذه الإجراءات ظهر يوم الثلاثاء. وقررت الشركة إزالة هذه المجموعات لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في حال تعذر تبريد الوقود النووي بشكل آمن. يذكر أنه بعد مرور 15 عاماً على حادثة عام 2011 في محطة الطاقة النووية، لا يزال ما مجموعه 615 مجموعة من قضبان الوقود محفوظة في حوض تخزين في مبنى المفاعل رقم 2، من بينها 587 مستنفذة و28 مجموعة غير مستخدمة. وبدأ العمال يوم الثلاثاء بإزالة المجموعات غير المستخدمة باستخدام رافعة مخصصة يتم تشغيلها عن بعد ووضعها في حاويات معدنية، وسيتم نقلها لاحقا إلى منشأة منفصلة مجهزة بنظام تبريد أكثر تطورا. وتخطط تيبكو لإخراج جميع المجموعات البالغ عددها 615 خلال العامين

النار الذي تهيمن عليه الفصائل الموالية للجيش. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. شكرا لحسن استماعكم. هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 14
0: ونتعلم كيفية التعبير عن رغباتنا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وقد تحدثت في الحلقة السابقة في شيء من الخجل عن أن هناك صديقا تتمنى رؤيته في اليابان.
0: وحوار اليوم عبارة عن مشهد تتذكره تام دار عندما كانت تقوم بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام قبل مجيئها إلى اليابان. فقد حضر إلى المدرسة ذات يوم طالب ياباني بجامعة موسيقية يدعى يوكي، وعزف على البيانو من أجل الأطفال. وقد فتنت تام تماماً بعزفه وحشدت شجاعتها للحديث معه باليابانية. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 14.
2: كونيتشوا
3: 私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。ええ、すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: إليكم المعاني.
1: تام تخاطب يوكي قائلة:
2: كونيتشوا.
0: مرحبا. أنا تام.
1: ويوكي يجيب:
3: بوكو يوكي ديس.
0: أنا يوكي.
3: تام سان، نيهونغو غاديكيرون ديس نه.
0: يا تام سان، أنت تستطيعين التحدث باليابانية.
1: فقالت تام:
2: سكوشي داكي ديس.
0: قليلا فقط.
2: راديو دي بينكيو شيماشتا.
0: درست من خلال الراديو.
1: يعجب يوكي بهذا الكلام ويقول:
3: إيه، سغوي ديس نه.
0: أوه، أمر مدهش.
1: تام تتحدث عن حلمها:
0: أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما.
1: فيقول يوكي مبديا سعادته:
0: تعالي بالتأكيد، سأصحبك في جولة هناك.
1: الآن عرفنا أن الصديق الذي تأمل تام في لقائه مجددا هو الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي تعرفت عليه في فيتنام.
0: ترى هل سيتجدد لقاؤهما يوما؟ العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أود أن أذهب إلى اليابان يوما ما. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن رغباتكم. إليكم أولا المعاني.
4: نيهون
0: هي اليابان، وما يليها هو حرف مساعد يعادل حرف الجر إلى يعني أود أن أذهب يوما ما، أو حرفيا أود أن أجرب الذهاب. النقطة الأهم في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر شيء نود القيام به لأول مرة نستخدم صيغة ت من الفعل ثم
4: ميتاي.
1: الفعل يذهب هو إكو، وصيغة ت منه هي إت. أود أن أذهب يعني إت ميتاي.
0: صحيح، وإضافة اللفظ ديس في ختام الجملة تجعلها أكثر تهذباً. وقد تحدثنا عن صيغة ت من الأفعال في الدرس السابع، وستجدون جدولاً يوضح صيغة ت من الأفعال في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ندعوكم للاستفادة منه.

0: هل يمكن يا كريمة أن تعطينا المزيد من الشرح عن الفرق بين إيكيتايدس وإتيميتايدس؟ فقد درسنا في المرة السابقة أن أريد أن أذهب يعني إيكيتايدس. ما الفرق بين تايدس وتيميتايدس؟
1: لذكر ما نريد القيام به نستخدم أسلوب
2: تايدس،
1: أما
2: تيميتايدس
1: فنستخدمه عندما نقول إننا نود ولو مرة القيام بأمر لم يسبق لنا أن فعلناه وقد يكون صعب التحقيق.
0: فهمت، إذن استمعوا ورددوا.
1: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للحديث عما نريد القيام به في اليابان. إليكم المعاني.
0: ماذا تريدين أن تفعلي في اليابان؟ لنرى.
1: هذا تعبير نستخدمه عندما نفكر في الإجابة التي سندلي بها حالاً.
3: سمو و ميتي ميتاي ديس.
0: أود أن أشاهد مصارعة السمو.
2: سمو
1: هي مصارعة السمو.
2: ميتي ميتاي
1: يعني أود أن أشاهد. الفعل يشاهد
2: ميرو
1: تحول إلى صيغة تي
2: ميتي
1: وأضيف إليها
2: ميتاي.
0: إذن استمعوا إلى الإجابة على السؤال ورددوا.
1: 日本で何がしたいですか？そうですね。相撲を見てみたいです。والآن الدور عليكم لتجيبوا عن سؤال عن الشيء الذي تريدون القيام به في اليابان. لنقل إنكم تتمنون تسلق جبل فوجي. يتسلق جبل فوجي يعني
2: فوجي سان ني نوبورو.
1: الفعل يتسلق هو
2: نوبور
1: وصيغة ت منه هي
2: نوبوت نوبوت.
3: فوجي سان ني نوبوتيميتايدس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
3: سكوشي داكي ديس
1: يعني قليل فقط. إذا سئلتم إن كنتم تتحدثون باللغة اليابانية أجيبوا هكذا، لعلهم سيتحدثون إليكم بلغة يابانية بسيطة.
0: أنتم أيضاً استمعوا ورددوا.
2: سكوشي داكي ديس.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن مصارعة السمو التي وردت في أحد الأمثلة ضمن هذا الدرس.
1: يا راندا، هل سبق لك أن شاهدت مصارعة السمو التي تعرف بوصفها الرياضة الوطنية لليابان؟
0: نعم، شاهدتها في التلفزيون.
1: في السمو يتصارع مصارعان ضخمان بداخل حلبة دائرية، والفائز هو من يجعل خصمه يقع على الأرضية المغطاة بالتراب أو يخرج من الحلبة. وتقام البطولات الكبرى 6 مرات في السنة في الأشهر التي تحمل أعداداً فردية، وأماكن إقامتها مقررة حسب الشهر، إما في طوكيو أو أوساكا أو ناغويا أو كيوشو.
0: يبدو أن الحصول على تذاكر أمر صعب.
1: هناك معلومات بالإنجليزية على صفحة اتحاد اليابان للسومو بشبكة الإنترنت، وحتى لو نفدت تذاكر المباريات فهناك بعض الأماكن التي تتيح مشاهدة التدريبات، فكل مصارع ينتمي إلى مجموعة تسمى الاستبل ويخضع لإرشادات أوياكاتا أو رئيس الاستبل. بعض الاستبلات تتيح مشاهدة التدريبات الصباحية، وهو حقا شيء جدير بالاهتمام.
0: أرجو أن تتاح لي الفرصة للذهاب يوما ما. إتمي تايدس.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تذهب ميا إلى ناغانو للتصوير، فكونوا معنا.